قصص الصيد وحكايات الصيد. اه يا هيفا.

0: Was the server.
1: جدي وين بعد في سباح
0: هوي ضبع قد السبع شفتي مطرح ما تمشت التمساح
1: جدي الحرش مش نهر الامازون
0: حرباي قد التمساح
1: آه
0: على الصيدان

0: هيدي
1: قصص الصيد وحكايات الصيد.
0: يا هيفا شو حلو الصيد.
1: يا جدي شو حلو الصيد.

0: يا مولانا الامبراطور، وصلنا. هيدي هي الدكان اللي ممكن تتخبى فيها، قريبه من الحدود. اذا صار في خطر بلحظه بتغادر.
1: انتوا امينين من اصحابها؟
0: جدا، واصلا مش رح يعرفوك. واسمح لي يا مولانا اتجرأ واقول ضروري تغير شكلك، تتنكر، واللحية الامبراطورية تحلقها.
1: كيف؟ امبراطور بلا لحية؟
0: المهم يسلم راس الامبراطور. اللحية بترجع بتطلع وبتفي على الدولة مثل شجر الكافور.
1: وهيدي تذكرة هوية باسم برهوم. صار اسمي برهوم
0: مؤقتا يا مولانا، حتى يكونوا انصاركم استرجعوا الحكم. نحن دايما رح نضل على اتصال فيكم.
1: استلموا المشرح.
0: يا حلمي، تاخذ المشلح الامبراطوري وبترميه على الحدود حتى يظنوا انه الامبراطور غادر البلاد.
1: يلا يا حلمي عجي، انتبه، الدنيا كلها عيون.
2: خاطركم يا مولانا، والله يقدرنا نتلاقى.
1: يلا.
0: مرحبا يا ابو ديب.
3: اهلا اهلا سيد جودة، وينك؟ مش عم نشوفك بالصيد.
0: عنا قضية وقصدينا.
3: قول.
0: أخونا برهوم عامل مشكل، ضارب مرته.
3: بعد في رجال بتضرب نسوان؟
0: أخونا برهوم.
3: كنت حسبت النسوان صارت تضرب الرجال.
0: وقامت إمّا علامتها تتشك علي وتقول سرق لها صيغتها.
3: يضرب إمّا؟
0: ضربها.
3: مع فارم.
0: بدنا نخبيه كم يوم عندك تنقطع له مشكلته.
3: ضارب مرته وحماته، أهلا وسهلا فيه.
4: عراد عابو ديب مصاري.
0: يا ابو ديب، يمكن اخونا برهوم يحتاج اشياء من عندك، خلي معك هالمبلغ.
3: شو هالحكي يا سيد جودت؟ انا ما بدي مصاري، بس ان شاء الله اخونا برهوم يتسلى عنا وما يجار.
0: ما بدي وصيكم فيه، انا رايح وبأقرب فرصة بطل عليكم، بلكي بتكون المشكلة اتقطعت وسحبوا الدعوة. بخاطركم.
3: الله معك.
1: يا ابو ديب، ان شاء الله تخلص مشكلتي وبكفيكم.
5: شو هالحكي، الناس لبعضها. اهلا وسهلا فيك، بدنا تتصالح انت ومرتك وما تعود تضربها مره تانية.
3: المرة مثل السجادة، من مره لمره لازم لها تنفض.
5: انت بتضرب ستي شي؟
3: من زمان ضربت مره واحده ومعدتها.
5: ندمت يا جدي؟
3: مش هيك، لكن ستك مثل ما بتعرفي اخت الرجال، لما ضربتها سناولت عصا صفقتني كسرت ايدي.
1: روحك حلوه يا ابو ديب، بقدر اغير ثيابي؟
3: فوت حلوق وغير ثيابك حتى ما يعود حدا يعرفك.
5: وك جدي، حدنا في مغفر والشويش بيضلوا عنا، او لك بيعرف بشي؟
3: حطي بالخرج، امتى الشويش عرف شي؟ وإذا سأل قولي له بيشتري عنا بالدكان.
5: طيب.
3: يلا أنا يا عطفا.

0: سيارة طبيبة واسمها وخيرة وكلمة كبريت الشخصية بكبر السرقة يا حصرتي على الفقير نحن إذا تبطلنا أبو خمسين ورقة تفتيش تفتيش تفتيش هوية هوية هوية تفتيش تفتيش تفتيش هوية هوية هوية هات تذكرتك تشوف اسمك برهوم شو بتشتغل يا برهوم
1: جاي جديد اشتغل بهالدكان
2: بيساعدنا بغسل صحون
0: ضيع عليكم هات ومش معود ايدين امين بكره بيتجلفوا على الجلي والصابون يا برهوم تسمع مني عوض ما قاعد تتشمس قوم روح بصبس قوم روح فتش روح تجسس بلكي بتعرف وين الامبراطور بتجلنا عليه نقبض الجايزة نتقسم نحن وياك ومنعمل مزرعة الدجاج نحن منشلح هالبدلة وانت بتترك هالشغلة سيصان فريريش وبايض بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك تفتيش تفتيش تفتيش بدي تزبط بدي فتش مين مكان حتى تزبط تذكركن تذكركن بلكي قاعد بحدا منكن مش انتو تذكرتي
2: انا مش رجال
0: ما بفهم تذكرتك
2: شو قصتك يا عبود افندي ها فضل
0: مش انتي تذكرتك ومش انا الامبراطور لو اطلع انا كنت بقبض على حالي وبسلم حالي بيقبضوا الجايزة ولادي بيتعلموا بعيشوا
2: هاج محتاجك عبود افندي قلنا شو اخبار السياسة
0: انا ما بفهم بالسياسة انا زلمة البدلة
2: بيقول الراديو رائد
0: الراديو بيحكي عزوقه انا عسكري وبعرف يبقى الراديو عم بيزيع انه الحالة رايقة والحجار نازل علينا مثل الشتاء
3: قولك الشعب مأيد
0: شي هيك شي هيك
3: كيف يعني
0: شي مع الانقلاب وشي مع الجايزة
3: والامبراطور ما له حزب
0: كبروا الجايزة صارت اكبر من حزب الامبراطور وظفوا الناس جواسيس ببلاش كلهم صار بدهم راس الاخ
3: بدهم الجايزة الكبرى
0: والجايزة امبراطور
2: وفي جوائز طردي
0: اربع نواب ووزير
2: كل ورقة بتنتهي برقم خمسة
0: تربح مدير عام
3: شو هيدا؟
2: هيدا وفد كان عم يهرب

0: شيء ليش ما عم تقدر شيء ابدا وحياتك شويه فروض وشويه رشاشات نحنا مش جايين نحارب عن من اي تحكمي
1: يا عمو نفسي

0: دخلت؟ نحن بنعرف بعضنا؟
1: يمكن تقابلنا.
2: الناس بتتشابه يا شايف.
0: شايفه مدري وين.
2: بلكي هون.
0: لا مش هون. شكري؟
1: لا.
0: عبده؟
1: لا.
0: من عندي؟
1: لا.
0: طلعت شي مرة بالتلفزيون؟
1: لا.
0: لا تأخذني خطر. من شمسين؟
1: لا.
0: خلي هالبطاقة معك.
1: مين هالشخص؟ وأنا بيتهيألي شايفه.
2: هيدا الشيخ كريم.
1: شو بيشتري؟
2: بأيد حكومات. هيدا شوف. الشيخ كريم الطش. مظاهرات تأييد، وفود، مسيرات شعبية جاهزة وتحت الطلب.
1: عرفته عرفته. وليش سأل عني بشك؟
2: يمكن بده أيد لك اسمك شو وقت؟
1: أنا؟
2: وبيدفع لك 7 ليرات رايح جاي آكل شاري بس تهوب راح سابك.
1: بيكون عم يربح من الشغلة.
2: قال لي الشيخ كريم هاك المرة أنه الوفد بخسر معه بس المسيرة الشعبية بتربح.
1: ومظاهرات الاستنكار
2: هايدي بتخسر أكتر شي لأنه رسمالها كبير ومش مضمونة. فيها أقواس وفيها ضرب حجار ويمكن يصير فيه تطبيش إيدين وإجرين. مضطر يصلح له نحسابه.
1: أيام الأمبراطور ما كان فيه من هالأشياء.
2: ما كان فيه؟ الشيخ كريم كان معمر بناية من أيام الأمبراطور. كان معلق له صورة عند الحيط.
1: وهلأ صورة مين معلق؟
2: هلأ بعد ما نعرف. البراويز جاهزة ناطرين الراديو تيسمي حدا صورة وين بتتكبر.
1: هيئتك من حزب الانقلاب.
2: أنا من حزب الدكان. عمول معروف ناولني هالسلي وبلا ما نحكي سياسة. هات دخيلك. لا تأخذني كبرت لك بالحكي. نسيت انك ضايق ومش مستخدي ومشكلتك انت ومرتك.
1: لا يا هيفا انا مبسوط منك.
2: بالشرف
1: عجبتني صراحتك.
2: فاذا نقوم احمل لها السحاره.

0: schwörbi, nei di la fau, nei di la pau.
1: Ich sag's dir mal,

0: هنا محطة إذاعة ميدا، وإليكم موجز الأخبار. المسؤول يتوجه قريبا إلى الحدود لحل القضايا المعلقة. قررت هيئة الانقلاب العليا إحالة 20 مديرا وموظفا من رجال العهد البائد إلى المحاكمة.
1: هيدا ظلم،
0: انت اسكت. وكذلك بدأت السلطة بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين لعدم توفر الأدلة.
2: انحراف رجعي.
0: ما بخصك، رح تسكتوا ولا بطل كمل النشرة؟ أسكروا هالراديوات وروحوا فتشوا على إذاعة تانية.
2: انحرف الانقلاب عن مفهومه.
3: لا، مفهوم انحرف عنه. صار في اتجاهات امبراطورية بالانقلابية، هيدي أساليب أمبرا انقلابية.
4: وتسقط عزم الإمبرا انقلابية، وتسقط عزم الإمبرا انقلابية.
1: خريج عجم عدد رب شوفيلي بهالجريدة نتيجة السحب.
5: الورقة الربحانة نمرتها خمسة.
1: دووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
5: اشتغل لك شغلة، تعرف حالك مدخولك هالقد، مصروفك هالقد.
1: يا بنتي إذا تحدد المدخول الأمل بيتحدد. مبعود بقدر بحلم إني اشتري طيارة سافر على كان وتسمش بهونولولو وتصبح باليابان.
5: ما لك حق تحلم هالقد، في واقع في حساب.
1: أنا ظلمت الغامض اللي فوق الحساب.
5: وشو هو الغامض اللي فوق الحساب؟
1: يا بي يا بي، هذا اللي بيعطي وما حدا بيعرف. بيكون الواحد شهريته 500 ليرة وعنده 3 بنايات، منين الغامض عم يبعث له؟ 5 و5
5: 10.
1: ايه 10. في ناس بدبروها مع الغامض بتعمل 1000. يا بنتي بعدك صغيري صغيري، الغامض بهالبلد عم يلعب بالغميضة. تسمحي لي بجريدي. يا إذا 100,000 ليرة للي بيلقي القبض على الأمبراطور. 100,000 ليرة، أنا اللي بدي تمشوا. 100,000 ليرة، أنا وطني غيور، أنا مناضل. 100,000 ريلة، أنا الجماهير الكادحة. وما زال شوربة، واحد لفوق واحد لتحت، ها بأمن اللي بشيري بصل مبشيري.

0: وما عاد حدا عارف عنه شيء؟
1: فتشوا كتير وما لقيوه.
0: يمكن يرجع.
1: قولك كبير؟
0: أكيد كبير.
1: أنا مقهورة منه. لما بتذكر شوف ولد صغير عم يركض على التلي وأنا عم أكبر. شي غريب. هو اللي ضاع بعده طفل عم يلعب هون. أنا اللي بقيت ضاعت من الطفولة.
0: ومن هيك صار عندك خوف وصرتي تهربي من المشاكل.
1: لما بيمشي نهر الحقد بياخد بداربه ناس كتير ما لهم دخل بالموضوع. شادي شو كان يعرف عن سبب القتال؟ تقتلوا ببعضهم واللي ربح ربح واللي خسر خسر. بس اللي ضاع ضاع.
0: رجال عندهم مصاير بيندفع حقها غالي.
1: وكبرهم بسأل حالي اللي بيندفع حقه ناس ترى هو أغلى من الناس؟
0: ما بعرف يا هيفا، في بهالدكان سؤالات كتير ما كنت أسألها لحالي.

0: Ambrator sar ferrej. Vi a ojre li vi e vi. 100,000 lira tamen ferrej. Haifa, iza htama fiki bitkhabi?
1: Ana? Eh.
0: من حزبه؟
1: قلت لك نحن من حزب الدكان، لكن إذا احتمى فينا عم نخبيه من الخطر؟
0: بلكن كما عندكم تلحقكم المسؤولية.
1: مين بده ياكم شو؟
0: جماعة الانقلاب.
1: جماعة الانقلاب؟ لما بيسألونا ليش خبيتوا؟ منقول لهم بكرة بس تهربوا، إذا جيتوا تتخبوا عنا بنشحطكم.
0: لو رجع الامبراطور وبده يفتش عقصومه أول شيء لازم يفتش هون.
1: بدك يفتش عنا؟
0: طبعاً. ما زال بتخبوا الامبراطور ممكن تخبوا قصومه.
1: لازم يضل في مطرح يتخبوا فيه. وكبر هو هيئتك قرد ملفلف، مش ضارب مرتك وبس، يمكن كسر لايده وحابب غيرك.
0: وليش زعلتي عم نتسلى؟ للجماعه هربوا وللامبراطور رجع.
1: ومش معقول يرجع.
0: ليش مش معقول؟
1: فاهم علي، الدنيا بتمشي، الشعب بيمشي، وما حدا وجهه لخلف، كلهم وجهه لقدام. الاولاد الناس الايام كلهم وجهه لقدام. اذا راحوا الموجودين ما بيرجع الامبراطور، بيجي ناس جديد.
0: الامبراطور ما كان عاطي.
1: القضية مش قضية عاطي، الناس بدهم شي جديد. الامبراطور ما بقى دارج، شكله لحية شوارب تاج، لابس فوق تياب وتياب وقلبالك ومشان شي صدره بالزينة.
0: يعني هوديك احسن؟
1: ما بعرف، بس على القليل شباب لابسين شي معقول، واذا كتروا زينة بسيطة بروشها هون وبروشها.
0: لو انت مطرح الامبراطور شو كنت بتعملي؟
1: بقلب الاسطوانه، بمشي على الموضه. تحرر، تمرد، حريه، عداله، يغير شكله، يغير اسمه، يحلق دقنه، يصير زلمه مثل الزلم، وينزل على الغبره يعارك حاجه قاعد على العرش مثل القاعد بالمتحف والدنيا عم تركض برا.
0: اذا كان الامبراطور امين على تقاليده ومؤمن بمبادئ، كيف بده يتركها؟
1: لا تقاليد ولا مبادئ، الناس بوادي واللي بيحكموا بوادي، كلهم بدهم يوصلوا. وما زال هيك، اذا بده يرجع لازم يدبر نهف جديد، ساعتها بيكون ظهر من الباب وفات من الشباك.
0: فكرك هيك يغير ويرجع من ضرب تاني؟
1: ليش لا، والحكم طحون وكل الدروب بتودي على الطحون.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا.
0: خير ان شاء الله.
1: أنا بستأذن، خذوا حريتكم.
0: كيف الحالة؟
2: يأس.
0: نتعود على هالتياب؟
2: هون صار في خطر، ننصحكم بالسفر.
0: تنصحوني بالتشرد؟ بموت الغربة؟ شو رأي الأمبراطورة؟
2: سافرت يا مولانا.
0: سافرت؟
2: وهربت معها الصيغة والثروة والتاج.

0: هنا راديو كوكبة.
1: إلو لزوم يا مولانا.
2: إلو لزوم أحسن ما تحتاجه وتقبض الجائزة.
1: شكرا يا مولانا الأمبراطور.
2: أنا اسمي برهوم. مش أنتو سميتوني؟ أنتو خلقتوني من جديد. صار اسمي برهوم ولي هوية وميلاد ولي ضيعة. الأمبراطور ما كان إلو ضيعة، كان من القصر. الله معكم.

0: صبحكم بالخير. انت؟
1: انا؟ شو في؟
0: مش شغلك، عم نفتش على مطلوب حقه 100,000 ليرة.
1: انا مش الامبراطور ولا بعرفه.
0: فاهم، هلا ما عاد حدا بقى يعرف. انت مش رح تعترف؟ خليني استكمل الادله. علي راسك من فضلك. الزق لي هاللحيه. لايك لايك لايك، ما زبطت. اخ لو تزبط كان ارتفع سعرك من ليرة ل100,000. روح براءة، هيئتك مش ابن عز.
1: لا يا عمي، انا رجال بسيط.
0: ايه هلأ صار العز مسبب، بطل تموت السموكن والكالونيا. يلا رشوا عحيكم غبرة، طحين طحيني، اعملوا حيلكم من الشعب. كله كله بنكايب هالمعتر يلي اسمه شبلي حتى ما يربحش الزيجي. يا شبلي يا شبلي، اذا رحت شمال الحظ بيهرب قبلي، واذا طلعت له عالسلم بينزل لك عالحبلي، واذا قصت له عالدف بيرقص لك عالطبلي. اوعى يكونوا يا شبلي مفتكرينك شي هبلي.
2: بين وحدك.
3: راحوا اصحابي، انكسرت المزهريه وقعت بالليل.

0: يا شباب كاس ملعب
1: كاسك ملعب.
2: مين حضرة الأخ؟
3: اسمه بارهون بيشتغل عنا بالدكان.
2: ساعتك جنزيرة ذهب مش ساعة شغيل.
4: اجتني هدية
2: ذهب
4: مقدمي.
2: لا يا أخ، نحن ما منقبل هدايا ولا مننصب على الناس.
4: شي عجيب.
2: شي عجيب ليش؟
4: كيف ما بتنصب وبتسمح لنفسك تهرب؟
2: النصب شي والتهريب شي،
4: كله تعدي أحوى الناس.
2: هيئتك بتشارع وأنا جاي روح أمفت نام.
4: أنا؟
2: نعم أنت.
4: مش نعسان؟
2: قوم فوت انعاس ونام.
3: ملهب ما لك حق بدكانتنا، انت ضيف وهو ضيف.
2: ضيف
3: وضارب مرته وحماته ومطلوب.
2: مطلوب كمان؟ كلك فإذن كاسك. ما زالك مطلوب، صرنا زملاء منكمل الحديث. قلت لي النصب والتهريب كل واحد؟
4: برأيي نعم.
2: دخلك مين مش عم بيهرب؟ اللي بيهرب ربحه من درب الضرائب منه مهرب؟ اللي بيهرب السار عن البضاعة منه مهرب؟ اللي بياخد اشياء غريبة عبلاد غريبة بشنط غريبة منه مهرب؟ كله المهربين. أنا على القليل بهرب من درب اللي بدهم يهربوا.
4: رأيي إنه إذا كتروا اللي بيخرقوا الشريعة ما بتتغير الشريعة، والمخالفة بتضل مخالفة.
2: أنا عايش برات المخالفة. بعدين أنا ما بكذب، بهرب وبسمي حالي مهرب. هني بيهربوا وبيعطوا حالهم ألقاب مهمة.
4: وليش اخترت الشغلة؟
2: هي اخترتني، عملتني بارودي وقالت لي مشي. كان في يوم هرجال قاعدين بالشمس وناطرين، كان في ولاد يلعبوا بالحجار وتيابهم مخزقة، كان في عيني النسوان كلهم شدوا فيي. صرنا أهل جروح وصار عنا ضايع على حالنا، وولاد ونسوان ينطرونا ويصلون، واللي في ناس بيصلوله ما بيكون عم بيعمل شي عاقل.
4: في كتير بيعيشوا من الشغلة؟
2: ضيعتي كلها. لو بتشوفوا بهالطواق الصغير يشوفي وجوه، خلف الحيطان السميك يشوفي بوريد. بدهم ياكلوا، بدهم يعيشوا، بدهم يبعثوا ولادهم على المدرسة أحلى ما يطلعوا مثلنا.
4: رأيي إنه الحكومة مجبورة تعلم لهم ولادهم.
2: الولاد بدهم يكبروا ما بيقدروا ينطروا تيصير في حكومة. كاسك خي برهوم.
4: مبسوط بعيشة التشرد يا ملهب؟
2: تعودنا عليها. أنا والأمبراطور صرنا مثل بعضنا، هو مطلوب وأنا مطلوب، بس هو فعلي جايز.
4: اجتني فكرة، إذا أنت حضيت بالأمبراطور كيف فيك تسلم وتقبض الجايزة وأنت مطلوب؟
2: أنا إذا حضيت بالأمبراطور ما بسلمه، بقله في جايزة 100,000 ليرة للقبض عليك. تدفع 50 تهربك، كاسك خي برهوم. يا برهوم أنا حبيتك، هيئتك متعلم ولما بتحكي بتحكي بأمر، فيك رجال. شوف انت ضارب مرتك ومطلوب، إذا بدها تتقل الحالة عليك مستعد هربك، ومعي ما حدا بيمسكك. دايما بهالجبال الموحشي في ممرأ للي بترفضهن الطرقات الوسيعة.
5: مساء الخير. شو؟
2: في صاحبنا
5: تهريبة بكرة ترتبت، 10 برادات، 15 غسالة، 33 سياسيين، 2000 كروز دخان، تنقتين من اللي بعلمك منهم.
2: قال عاد شراب.
6: الله الله، ايام زمان لما انا كنت هرب.
2: كنت تهرب يا ابو ديب؟
6: معلوم، وحياتك ما كنت ارضى هرب الا كلميتك لشنكوف سوا.
3: جدي
6: بدك تقول بوريد معدل.
3: جدي
6: اجفوت الدكر تحت يا جدي.

0: الو
1: الو
0: الو شو هيدا؟
1: مين؟
0: هون المركز.
1: امرك سيبنا.
0: شو القصة؟ الخط معطل.
1: صار في برد.
0: وليش صوتك بعيد؟
1: التليفون بردان.
0: حضرة المسؤول راجع من الرحلة وبده يوقف عندك.
1: يبرد.
0: مش شغلك، خطي بالقضية وزين. بده يصرح للصحافي.
1: والصحافي جاي.
0: ايوه.
1: الو
0: خلص
1: سيدنا، لازمنا شوية مازوت للدفاية.
0: مش وقتك.

0: كل الناس برجنين إلا هالمسؤول حامي جانحه. يا صالح أفندي،
1: أمرك سيدنا.
0: وين رفقتك؟
1: في مرة عم تدفى راحوا يخبزوا عندها.
0: شو؟
1: في مرة برداني راحوا يدفوها.
0: شو؟
1: في مرة عم تخبز راحوا يدفوا عندها.
0: روح اندهلن، مش وقتها. قلن راجع المسؤول وجاي الصحافة تلاقي.
1: أمرك؟
0: شوف لك شغيل ينظف الأرض شوي.
1: أمرك؟
0: يا صالح، إلا للي عم تخبز تشويلي هالرصاين البطاطا، وبعد ما يمرق المسؤول بلكي بروح بجيبه.
1: أمرك؟

الدهر بيكونوا الصيادي سبقوني عالبحر. راح اطلع بالوادي واربط طلع الدهر وشرع جفت وانزل المطل صاب بتهشل وشرع جفت.

0: برد الطقس، كل سنة بيجي البرد وما كنا نتعود. كابو ديب هالسنة جبت فساتين صوف؟
1: يا ام عبدون احنا مش دكانة تياب.
0: وليش ما بتجيب تياب؟
1: مش شغلتنا.
0: انت شو بتعمل؟
1: بيشتغل بالدكانة.
0: شايفته قاعد
1: بيشتغل بالقعود.
0: هيئة التلج رح يجي بكير، والاهالي هون بيبردوا كتير، ما عندهم حطب ولا تياب بهالجرد، بيلهلوا ولاد بالقصص طيخفوا بهالبرد، بيخافوا من الشتى يجرف لهم بيوتهم، وبيفوت الشتى يتسبح ببيوتهم. وغلبنا نقول له لابو ديب جيب فساتين صوف وما كان يجي، وإلا منشوف كل الحق عبو ديب. يا ابو ديب جبت فساتين صوف؟
1: قلنا لك لا.
0: ما الاهالي بردانين دفيهم بقى.
1: انا بدي دفيهم، انا بدي مين يدفيني؟
0: تنروح ندبر حطب.

0: يا هيفان.
1: شو
0: هالبرهوم؟
1: مش عم بفهم.
0: هالبرهوم
1: شو قصدك؟
0: هالبرهوم البنت كان بيتهيأ لي انه هاي مش مفهوم. هالبرهوم
1: شفت علي شي؟ كمشت علي شي؟
0: انا شاكك.
1: بشو شاكك؟
0: شاكك انه
1: شو؟
0: انه يكون
1: شو؟
0: يكون شي
1: شي شو؟
0: خايف انه يكون من هيئة التفتيش. سهرنا معه، سكرنا معه، نحن وملهب المهرب يرجع يطلع من هيئة التفتيش.
1: يا معطر يا شويش،
0: بيتنزه بالليل،
1: بيتنزه،
0: بيتطلع بالناس،
1: بيتطلع،
0: بياكل
1: بياكل،
0: بيعمل

0: ما حولنا نصيبي.
1: انت عم بتراقب وفي حدا بيراقبك وحدا يراقب الحدا, في حدا فوق الكل عم بيراقب الكل وقاعد عراس السيبي.
0: ما حولنا نصيبي.
1: صار في اشياء بتسجل وبتسمع الشبيبي,
0: ايدي اكبر نصيبي.
2: دخيلك عالسهل بنحكينا وعلينا, ليكن بالتيابنا في شي عم يتسمى علينا.

0: وسهلا.
1: جايين نغطي اخبار الرحب.
0: انت صاحبة الدكان؟
2: نعم. بتريد شي؟
0: انا محرر جريدة الرشاش المتطورة، حبيت اوصل قبل زملائي، بدي اعمل سبق صحفي بطريقة كتير اوريجينال. كل زملائي رح يكتبوا عن المسؤول ويصوروه، بس انا رح اكتب عن المسؤول وصورك الك.
2: بالنسبة شو؟
0: بدي اخلق منك قضية.
3: اذاعة، برنامج إذاعة تدور، حدث صغير معك.
4: يا أستاذ الشريط جايب.
3: أصلاً عم سجل كل شيء، أنا برنامجي حي لايف لايف. اسم الكريم؟
4: عبود أفندي.
3: اسمه عبود أفندي، شويش مخفر الحدود. شو شعورك يا سيد عبود بانتظار المسؤول؟ أظن شعور فرح. شكراً. اسم الكريم؟
2: هيفا.
3: اسمها هيفا، وهيفا من هيفاء القامة الجميلة، مذكرها أهيف على وزن أفعل ممنوع من الصرف. الجميع هنا سعداء ومسرورون. أنسة هيفا، ما هي أغنيتك المفضلة؟
2: أغنيتي المفضلة من زاوية الغناء القديم.

0: كانت الرحلة موفقة.
1: هدف الرحلة يا جناب المسؤول؟
0: حل القضايا المعلقة.
2: كيف سارت المفاوضات؟
0: سارت في جو من المودة والإلفة لأجل الصداقة والتقارب والحرية والمصلحة العامة.
1: ومتى ستقبضوا على الإمبراطور؟
0: قريبا جدا، وإنني أعدكم وأقول إن كل شيء يسير إلى الأمام إلى الغاية المنشودة.

0: شو صرح المسؤول؟
1: مثل العادي كانت الرحلة موفقة.
0: والقضايا المعلقة؟
1: بعدها معلقة. أنا ربيت بهالدكان ومن يوم اللي فايقة وفد جاي وفد رايح واللي معلق بعده معلق.
0: شوفك ما بيعجبك حدا. أنت إذا كلفوك مين بتختاري للفكرة؟
1: تضحك إذا بقلك بختار جدي.
0: أبو ديب؟
1: إيه جدي أبو ديب، بس لو ما كان بيكذب شوي.
0: ليش بتختاريه؟
1: جدي عايش بالطبيعة، تصاحبه هو الطبيعة. هوديك بيقروا الأشياء بالكتب، بتضل بعقلهم كتب. جدي بيعرف كيف البدار بيطلع من الأرض. جدي بيعرف أيام الطيور ومواسم السفر. جدي بيعرف لما التلج بيضرب اللوز كيف بيبكوا صحاب اللوز. أنا قريت بالكتب عن الديب، بقى الديب صورة بعقلي. لما هجم الديب بهيك الليلة عاطي على المعزة عرفت شو يعني الديب.
0: منك قليلة، قلت وبرجع أقول هالدكاني لازم تتفتش.
2: نهاركم انقلاب.
1: اهلا وسهلا.
2: انا مفتش.
1: عشو؟
2: على الامبراطور. يا عجيب يا غريب، اسمح لي. شو بتشتغل يا اخ؟
1: بيشتغل عنا بالدكان.
2: يا لطيف على هالحال، مش معقول امبراطور بدكان. عدمتي يا خي لو ما بتشتغل بالدكان. دكانجي كنا قلنا انت الامبراطور. ليك ليك ليك ليك، سبحان الخير، كل شيء مطيب. العنان، الدنان، التم، الانف، الا الشغله. يلا فرقت الزيجي عشغلي.
0: الامبراطور خلاص راح.
2: قولك ما بقى يرجع؟
0: هيك قالت هيفا.
2: راح يروح واحد مئزي، لا بوجود ولا بغيب استفدى. يروح. لو زلمة وحده بمية ألف ليرة بفرد شقفي، خليني تساهم شوي. ياخذوا فراق بصرف له نيب عشر دل.
1: بتروح ولا بنده الشويش؟
2: رايح رايح، المنحوس منحوس ولو علقوا له فينوس.

0: Altul matrah! الشيخ بومتعب سيد الجرد أخونا برهوم.
1: شرفنا. شو القصة يا سيد ملهم؟
0: الشغلة بدها سرعة، وأنا يا برهوم حبيتك من كلامك، وهودي جماعة الانقلاب عم يتقاتلوا ببعضهم وما قدروا يتركزوا.
1: يعني
0: قررنا نعمل انقلاب على الانقلاب ونستلم الحكم تنخلص البلاد من هالفوضى.
1: بس أنا شو دخلني؟
0: ولو بمعيتك.
1: أنا مواطن بسيط.
0: عارف
1: وأنا مع الأساليب الديمقراطية.
0: ليش أنا شو؟ ما أنا مرتبها على الديمقراطية. بما أنك مطلوب وأنا مطلوب والشيخ بومتعب مطلوب ونص الناس صاروا مطلوبين، صرنا الأكترية. ما زال ديمقراطية، الأكترية بتستلم الحكم.
1: كيف هيك؟
0: هيك ما تجدلني. أنا بالسهرة افتكرت وزبطت معي. وين في مهرب وين في طايح كله موافق. أحسن شي يجوا على الحكم بينضبوا.
1: شغلي بدا درس.
0: الدرس بينزع الشغلي. أنت رئيس هيئة الانقلاب ونحن المجلس الموقر. كان ناقصنا واحد يكتب ويقرأ حطيناك أنت.
1: بس الحركة ما تفشل.
0: ولا يهمك، إذا نجحنا عال وإذا فشلنا دخلك شو خسرانين. هيك مطلوبين، نرجع ناخدك ونهشل نحن وياك بهجر. مش هيك يا شيخ بومتعب؟ ها الشيخ بومتعب موافق. شيخ بومتعب بدنا 200 رجال ببوريدن. قلت لك زبطت. وبدنا نعمل شوارب العهد الجديد مثل شوارب بومتعب، لا لتحت ولا لفوق، ست مثل شوارب الشيخ بومتعب.
1: انت امين من جماعتك؟
0: ولو لنا 20 سنة منهرب سوا ما يوم اختلفنا.
1: من العجيب يا ملهب انه التهريب بيجمع القلوب بس الحكم بيفرقه.
0: رجالي معي على الخير وعلى الشر.
1: ايه بس كل واحد في بنفسه حاكم نايم. هيدا مفلح مثلا زلمتك وقبضاي وبيمون على الرجال. يجوز عالتوزيع الغنايم يوعى فيه الحاكم اللي نايم.
0: مفلح كاس وغنية بتنقضى مشكلته.
1: وابو متعب سيد الجرد مش من رجالك.
0: ابو متعب هيدا ما بيسمع.
1: بيصير يسمع، بيسمعوه، بيصيروا يسمعوا عنه، بيصيروا يسمع بعناي.
0: لا بيقرا ولا بيكتب.
1: بيكتبوا له.
0: ابو متعب ما ينشغل بالك، عم نحكي بالقضيه. يا برهوم ما تجدلني، انا مرتب كل شيء وهي مغامره. بدك تمشي معي اهلا وسهلا، ما بدك انا مكمل لوحدي.
1: شو بدك نعمل هلا؟
0: هلا اكتب لنا بلاغ رقم 1 تنروح نحتل الاذاعه والتلفزيون ونزيعه.
1: يلا
2: لا شباب صبحوا يا سيد ملهم.
3: هيدي المظاهر اللي وصيتنا عليها ترتبت.
0: يا بارك الله بيعرفوا يهاوبروا منيح.
3: ولو

0: البطل يا مدهلا بدر بالليل ان شاء الله مدهلا مدهلا
1: مدهلا البطل يا مدهلا
0: طلت وفود الليون والبدر مايل ركبوا على خيلهم خيل

0: العسل يا مدهلا مدهلا
1: مدهلا مدهلا يا مدهلا
0: يا مدهلا
1: مدهلا يا مدهلا
0: مدهلا
1: وسهر الليل يا مدهلا يا مدهلا
0: طلت عراس الجمع يا بدر الشارع ترقص عريس الدمع.

0: هيدا البلغرام واحد.
1: بلا معلمية عليك اكتب لنا شي بلغين فدار بلكي هيدا ما زبط.
0: ما هي واقفة على البلاغ رقم واحد، يا بيزبط يا ما بيزبط.
1: طيب رايح مشي اللي بدهم يحتلوا الإذاعة والتلفزيون ورجع اخدك.
2: شو القصة يا برهوم؟
0: يمكن صار بدي فرقكم.
2: أنا لما شفت ملهب قلت يمكن حللك مشكلتك، صار بدك ترجع عبيتك.
0: يمكن مش عبيتي، اجوا هالرجال مثل الموج اخذوني ورايح انا وياهم ومش عارف اذا كانوا منوصل.
2: هودي كلهم مطلوبين.
0: لو ما كان ناقصهم شي ما صاروا مطلوبين. فيقى يا هيفا، لما حكينا بالسياسة كيف الدنيا بتمشي والايام بتمشي.
2: ايه انا قلت لك هيك،
0: في واحد سرق الفكرة وبده يحكم وينفذها.
2: يومها ما كان في غيري وغيرك. أنا؟ لا. أنت؟ معقول؟
0: ليش مش معقول؟
2: كيف؟
0: انقلاب، بلاغ رقم واحد وخلص.
2: بس الحاكم مش شغلتك.
0: دخلك ومين عم يشتغل شغلته؟
2: اوعى تكون عم تحكي من كل عقلك. ها؟
0: ليش شو فيها؟
2: بعدك ما خلصت مشكلتك أنت ومرتك، تيجي تحط بظهرك مشاكل الدولة؟
0: يا محلى مشاكل الدولة.
1: مفلح ومتعب راحوا يحتلوا الإذاعة والتلفزيون، أنا جاي أخدك تنروح نحتل الدوائر الرسمية، وفكري طعموا الخطاب عن بلكون السرايا.
0: لا بفضل هيك الناس من التلفزيون.
2: تاري كنت عم تحكي من كل عقلك يا برهوم، قلتلك ارد ملفلف ومش غلطاني.
0: هيفا، بينكتب قدر للرجال وبدون يلحقوه.
2: بصير بدهم يشتروا بدم. قلبي عليكم، قلبي على ناس ما بعرفهم رح يموتوا الليلة. لو اعرفك بدي يبرم راسك وتعمل هيك ما كنت حكيت قدامك. قال لي جدي انت كثير تحكي ما صدقته. التوبه التوبه التوبه.
1: صاروا صاروا، فينا نحكم ونعمل عدل بين الناس، ليش نضيع الفرصه؟
2: انت كمان يا ملهب سرقك الحكم.
1: 20 سنه بهالمغاور وكل ليله الظلم عم يدلف علينا.
2: وعمين بتترك

0: هنا راديو كوكبة.
1: الناس أنا البيوت يلي كل اللي بيحكموا بيحكوا باسمهم وما حدا بيسألهم رايهم، وكل ما إجا حكم جديد بينزاد عليهم رسم جديد وبقل الكاز بقنديلهم أكتر.
2: لا يا هيفا، كل اللي انحكى بهالدكان بده يتنفذ.
1: عم بتقول هيك لأنك بعدك بالدكان، إن شاء الله تضل فايق لما بتمشي على السجاد.
2: مش راح بنسى، أنا ما بنسى. العدالة، الحرية، الناس، الشعب، ام عبد وفطين الصوف، اهل الطواق الصغيره، انت جدي، كل اللي جاهدوا معي رح يوصلوا معي.
3: ولك طيب يا برهوم،
1: تضل بخير يا برهوم. اللي بجاهدوا كتار بس اللي بيوصل واحد. ولو كلمتين حكيتهم بالدكان عملوا هيك؟ قال لي جدي انا كثير

0: محطة إذاعة ميدا بلاغ رقم 1 إلى عموم المواطنين. بعد الاتكال على الله والشعب، قامت قوات برهوم وملهب وأبو متعب باحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الدوائر الرسمية. وقد رفع برهوم جائزة القبض على الأمبراطور من 100,000 ليرة إلى 200,000 ليرة ملحوظة: ممنوع على أصحاب الدكاكين لف حدا.
1: برهوم غيره،
2: برهوم غيره.
3: تزاعل هو ومراته، فش خلقه بانقلاب، فهمنا. بس أنا عتبي عليه، كيف بيروح ما بيقول بخطركم؟
4: يمكن انعجق، ما قدر ودعكم. بكرة بس يروق ما بتشوفوه إلا واصل.
2: يا بوديب بشرفك، ما كنت عارف بالانقلاب.
3: في اشياء ما بتنحكى.
2: هلأ صار ونجحته، بس ما كنت عارف.
3: ما كنت عارف؟ اسألي أمي نص عليهم البلاغ رقم 1.
2: جدي
4: طولي بالي، خلينا نستفهم.
2: استفهم
4: يا بوديب. ليش كل الانقلابات بتبدأ بعد الاتكال على الله والشعب؟
3: لأن الله والشعب بيطولوا بالهم كتير.
2: بدك تبقى تعملنا واسطة مع برهوب.
3: عراسي، شوفوا يا أخوان، شو قلكم طليب قلولي. من هلأ ورايح صار في أخدمكم. اجت أيام العدالة وما بقى في تمييز بين واحد وواحد أبداً.
5: واحد يتحرك، في تفتيش.
3: بعلمي خلصنا من التفتيش.
5: ما بخصك، في تفتيش.
3: بيظهر ما سمعت الراديو.
5: سمعته.
3: وسمعت انه برهوم استلم الحكم.
5: ايه.
3: واظني انت بتعرف مين اللي خبى برهوم.
5: ايه. بس انت سمعت الملاحظة، ممنوع اصحاب الجكاكين يلفوا حدا.
2: شو قصدك؟
5: هيجي إلكن خصوصي، انت وجدك مشبوهين معودين تلفوا مطلوبين، وبرهوم بذاته أصدر أمر بتفتيش الدكان.
2: لحق يكتبوه؟
5: سلمني إيه ورايح من هون.
2: بس نحن خبيني إله.
5: اللي بيخبي برهوم بيخبي المش برهوم، وهو من الأول حاطط بفكره يفتش الدكان.
3: ما على حساب بدها تتغير الحالة.
5: شو بدها تتغير؟ إذا كان أنتوا تغيرتوا بتكون الحالة تغيري.
2: بديت الريح تهب وبدها تتغير.
5: أنت وجدك موقوفين، ارفعوا إيديكم.
3: وبعد نعم نقول اجت ايام العدالة وما بقى في تمييز بين الناس.
5: معك حق، اذا شفتني مياست بين واحد وواحد حسبني. كل اللي هون موقوفين ارفعوا ايديكم. يا صالح افندي خذوهم على المخفر.
6: يا سيدنا ما بقى عندنا مطرح المخفر كومبليت.
5: فاذا منوقفهم هون.
6: لاي تهمه سيدنا؟
5: هلا منوقفهم وبعدين مندبر له التهمه.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

ترش داره يرتاح القلب بفيتها وسجنية تعقد زرناره تقعد تغزل

وشبنية تعقد صنارة وتقعد تغزم عتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة. صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وانت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد، بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص، كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت، وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا، وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء، بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة، وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات
14: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
5: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
16: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين.

بحبك يا مار شربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكوت سمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبا.

الدكتورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقصنا

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر، بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومر عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، إذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتلو حجر، تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: اكرم طيب عظيم ايش في عندنا حاضر لا لا بعض الاسعار على ما هي مش رح اعمل مثل غيري ايوه اكرم لا لا ما يكون لك شفك بعض الظهر بتكون الضاعنة بدك شي غيره على راسي اكرم عينك الغرض يلزم اخي على السلام يا امين
1: نعم نعم على هون
0: نزل لي الطلبية على المستودع وكلهم حضروها من كل بيت وبعد الظهر لازم تكون باستلام صاحبه
1: حاضر
2: يعطيك العافية خي ابو ملحين
0: اهلان بالقهوة
2: هي اجت القهوة ها
0: يسلموا يا درويش هون هذا بوم
2: في الجن اللي قبله ما اعطيتني بوم فيه انتبه ها
0: شو عم تحكي ليش ما قلت لي ليه
2: انت كنت عم تحكي بالتليفون والمحل معجوق بالزباين
0: خذ بون لحالك
2: يسلموا يعطيك العافية
0: ايدك عافية

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.
1: فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم، بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر، وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر، بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قلك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلتلك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومر عليك، قوي لو كنت جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، إذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: معكم أيمن البنائي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكبة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدام وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا

0: خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاتي بقدمها بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: بخاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آبٍ ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة أمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين

0: عشتيها ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مر كاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
1: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود
3: اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: سر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاروا، انت القيامة بتنقل الانسان تيعيش جنة خالقه القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن امك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب انه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك اكتر واكتر، وكل فعل غضب او حقد منرمي نيرانه على الاشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب انه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: انتوا برفقة راديو كوكبة.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، صحابك مهما كانوا قلال، إذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك وبسك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

قوم يا ابني نروح قوم نرحل، هالأرض يبست نشف الشلال، مات الزرع والشمس أكلت مواسم، نشف الشلال ما ضل عنزي ولا خروف، يبسوا المراعي والبشر جنوا، وعينك يا ابني بهالجبال تشوف كيف كانوا جدودك يغنوا.

0: يا هاو ما بعرف فينا نطيق على الحال
1: بدنا شدنا الارض بدنا ماي
2: بس
3: طيب بس

حضن الهنيه.

del mero sodo.

0: فاطمة يا أمير، والخير فاض الآن.
1: حق يا شيخ، الله كبير ونيال كل من تاب. غنوا يا ربعي وتلوا هالدنيا بنالي.

بكل ذنة أهلا بسلمى الغوية البدة منها بنية أهلا أهلا يا عمو أهلا أهلا بالعمو أهلا مبروك يا ابني مبروك أهلا بالجيد أهلا

أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

أقول بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: تستمعون إلى راديو كوكبة.

بوز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن،